تسمع غير كب ربي غفار، كل واحد يشرب مقداره والصفرة نتباكي وتبلر بداره. مصعب ذاك النهار جاني بشار جاب مرسولي صح اخباره.